0: ولي ولي
1: ولي باب
0: دوي دوي
1: ولي باب
0: مليون مليون دولار لونا دولار ما بيسمع

يا واو ما رأيك على وكالة سباتو وما جاكو رنت في فاسنا أهو يقولون قليلا.

0: بتلحلن كسرن غابن كمان بتلحلن بتلحلن
1: يا وشو ميس مو يا وامي
0: ماي ماي